من هو ذا بداية ما حلط يسلي دبويدة نبودة مسكرات دارك تونيسو نيسي صداد يسلي دبويدة نبودة مسكرات كسميخو يتسنني سمينة من الله.